تاركنا بعد الحب تاركنا بعد الحب ومراك وش كنت افراشي والله طب قلبي تعدد والله